شوفلك لفيلم مثل مثل سادي فيلم مثل تزوجك شوفلك سمو موجي مالي بكرة بانقول لك شو اسمه شو موريتانيا ويجي معاهم باش لقيزين رغدي عطيه واحد

شوف لاتي لما تيجي لما تسالي لما تتوصل شوف داك السمو المول الجمال ديال الكرافان ولا شي ناس اللي مشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش يجي يزيد راه غادي يعطيو واحد

نشوف اللي تلامسات الصبح، نشوف داك السمك المول الشمال ديال الكرافان ولا شي ناس يمشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش يزيد، راه غادي يعطيو واحد

شوف اللي سالي لما تهزو السوق، شوف داك السمك المول الشمال ديال الكرنفال ولا شي ناس اللي مشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش تلقى يزيد، راه غادي يعطيو واحد